هنا باكو. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث بعنوان مفهوم أذربيجان كقوة متوسطة، وحديث آخر تحت عنوان

الألوان. تحالف أذربيجان وتركيا يرسم مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي، ومات عنوانها كنيسة كيش الألبانية. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا بعنوان مفهوم أذربيجان كقوة متوسطة. لقد عززت الحقائق الجيوسياسية الجديدة التي ظهرت في جنوب القفقاز خلال السنوات الأخيرة مكانة أذربيجان الدولية بشكل كبير، وبعد الاستعادة الكاملة لسلامة أراضيها وسيادتها، أصبحت البلاد ليس مجرد طرف مشارك في الشؤون الإقليمية، بل أيضا أحد الفاعلين الرئيسيين الذين يسهمون في تحديد مسارها. وفي هذه المرحلة الجديدة اتسع نطاق السياسة الخارجية لأذربيجان ليشمل رقعة جغرافية أوسع، مما أضف مضمونا جديدا على دور البلاد في النظام الدولي. ويعد نهج القوة المتوسطة أحد العناصر الأساسية في مفهوم السياسة الخارجية لأذربيجان، ولا تتحدد مكانة أذربيجان كقوة متوسطة بمجرد مساحتها أو عدد سكانها أو مؤشرات اقتصادها، بل تقاس بالدرجة الأولى بشبكة الشركات التي أقامتها ومنصات التعاون التي طورتها وقدرتها على الربط بين مختلف المناطق. وهذه السمة تحديدا هي التي تميز نموذج السياسة الخارجية لأذربيجان. فالبلاد تعد في الوقت نفسه إحدى الدول الرائدة في جنوب القفقاز، وفاعلا رئيسيا في منطقة بحر قزوين، وجزءا لا يتجزأ من العالم التركي، وشريكا موثوقا في مجال أمن الطاقة الأوروبي، فضلا عن كونها دولة تربطها علاقات وثيقة بمنطقة الشرق الأوسط. وتتكامل هذه الأبعاد المتعددة فيما بينها، مما يعزز الأهمية الجيوسياسية لأذربيجان. كما تشكل استراتيجية الطاقة والنقل التي انتهجتها أذربيجان منذ السنوات الأولى لاستغلالها مكونا أساسيا في هذا المفهوم. وعلى وجه الخصوص أسهمت الخطوات المتخذة لتطوير الممر الأوسط في تحويل البلاد إلى أحد المراكز اللوجستية الرئيسية في أوراسيا. وفي الوقت نفسه عزز انخراط أذربيجان المتنامي في المنصات الدولية مكانتها كقوة متوسطة، فقد أسهمت مشاركة البلاد في مبادرات التعاون متعدد الأطراف واستضافتها فعاليات دولية كبرى، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية بشكل كبير في تعزيز نفوذها الدبلوماسي. واليوم برزت أذربيجان كدولة يتجاوز نفوذها حدود منطقتها بكثير، ولا تكمن قوتها في مواردها الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل أيضا في قدرتها على الربط بين مختلف المناطق الجغرافية وعلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق. وتمثل هذه العناصر الركائز الأساسية لمفهوم أذربيجان كقوة متوسطة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان مفهوم أذربيجان كقوة متوسطة.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه: تحالف أذربيجان وتركيا يرسم مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي. تتميز العلاقات بين أذربيجان وتركيا اليوم ليس فقط بالأخوة والتضامن السياسي، بل أيضا بنموذج من التعاون يقوم على مشاريع ملموسة وآليات مؤسسية وأهداف استراتيجية طويلة الأمد، مما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تحالف متعدد الأبعاد. وتعد المشاريع المنفذة في قطاع الطاقة أحد الركائز الرئيسية لهذا التعاون، وتؤدي تركيا دورا مهما كشريك ترانزيتي في إيصال موارد الطاقة الأذربيجانية إلى الأسواق الدولية. ولا يختم هذا التعاون المصالح الاقتصادية للبلدين فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي، كما تعد مشاريع الطاقة من العوامل الرئيسية التي تعزز الثقة المتبادلة والترابط الاستراتيجي بين البلدين. وتزيد المبادرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية من أهمية التعاون بين أذربيجان وتركيا، ويسهم تطوير الممر الأوسط وخلق فرص جديدة للعبور وتوسيع شبكة الربط والنقل في المنطقة في تعزيز المكانة الجيوسياسية والجيواقتصادية للبلدين في الفضاء الأوراسي. كما توفر هذه المشاريع فرصا إضافية لتسريع نقل البضائع بين الشرق والغرب وتعزيز التجارة الدولية. ولا يقتصر التعاون الاقتصادي على مشاريع البنية التحتية الكبرى، فزيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والمشاريع المنفذة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع الخدمات تسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وفي الوقت نفسه يظل التعاون في مجالي الدفاع والأمن أحد المجالات المهمة للتحالف الاستراتيجي، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي العصر الراهن تجاوزت الشراكة بين أذربيجان وتركيا إطار العلاقات الدبلوماسية التقليدية، وتطورت إلى نموذج شامل للتكامل الاستراتيجي يشمل الطاقة والنقل والاقتصاد والدفاع والتكنولوجيا. واليوم فإن نموذج التعاون الذي طورته أذربيجان وتركيا لا يخدم المصالح الوطنية للبلدين فقط فحسب، بل يمثل أيضا نموذجا ناجحا للاستقرار والتنمية الاقتصادية والشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة في المنطقة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه: تحالف أذربيجان وتركيا يرسم مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة تحت عنوان كنيسة كيش الألبانية. تعد كنيسة كيش الألبانية إحدى من أقدم وأهم المعالم التاريخية في أذربيجان، وتقع في قرية كيش على بعد نحو 5 كيلومترات شمال مدينة شكي، وتعتبر الكنيسة إحدى من أقدم المعابد المسيحية في منطقة القفقاز، كما أنها رمز مهم لتاريخ وثقافة ألبانيا القفقازية، وهي دولة قديمة كانت موجودة في المنطقة قبل فترة طويلة من ظهور أذربيجان الحديثة. وفقا للمصادر التاريخية والتقاليد المحلية، تأسست الكنيسة في القرن الأول الميلادي على يد القديس يلسي، أحد تلاميذ القديس فضل.

0: باي.
1: وعلى الرغم من أن المبنى الأصلي أعيد بناؤه وترميمه عدة مرات على مر القرون، فإنه حافظ على أهميته التاريخية وطرازه المعماري الفريد. وقد أظهرت الحفريات الأثرية أن الموقع يتمتع بتأريخ عريق للغاية، وكان مركزا دينيا مهما للقرون العديدة. وبنيت الكنيسة بشكل أساسي من الحجر، وتتميز بتصميم بسيط وأنيق في آن واحد، وتعكس جدرانها السميكة ونوافذها المقوسة وقبتها التقاليد المعمارية للفترة المسيحية المبكرة. وينسجم المبنى بشكل رائع مع الجبال والغابات الخضراء المحيطة به، مما يضفي على المكان أجواء هادئة ومميزة. غالبا ما يعجب الزوار ليس فقط بالهندسة المعمارية للكنيسة، بل أيضا بالجمال الطبيعي للمنطقة. وترتبط كنيسة كيش الألبانية ارتباطا وثيقا بتاريخ ألبانيا القفقازية. فقبل انتشار الإسلام في المنطقة، كانت المسيحية إحدى الديانات الرئيسية في هذه المملكة القديمة، وتذكر الكنيسة بالماضي المتعدد الثقافات والأديان في أذربيجان، وتظهر أن ثقافات ومعتقدات مختلفة عاشت جنبا إلى جنب في هذه الأرض على مدى قرون طويل. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خضعت الكنيسة لعملية ترميم دقيقة بدعم من الحكومة النرويجية ومتخصصين أذربيجانيين. وخلال أعمال الترميم، اكتشف علماء الآثار قبورا قديمة وبقايا تاريخية أخرى قيمة. وتعمل الكنيسة اليوم أيضا كمتحف، حيث يمكن للزوار التعرف على تاريخ المعلم وحضارة ألبانيا القفقازية. وتعد كنيسة كيش الألبانية وجهة شهيرة للسياح المحليين والدوليين على حد سواء، ويأتي آلاف الزوار إليها كل عام لاستكشاف تاريخها والاستمتاع بمحيطها الهادي والتعرف بشكل أكبر على التراث القديم لأذربيجان. وهي ليست مجرد موقع ذي أهمية تاريخية، بل تمثل أيضا رمزا للتنوع الثقافي والتسامح الديني والتراث الوطني. وفي الختام، تعد كنيسة كيش الألبانية واحدة من أثمن المعالم التاريخية في أذربيجان، فتأريخها العريق وهندستها المعمارية الجميلة وأهميتها الثقافية تجعل منها معلما فريدا من نوعه. ويعد الحفاظ على هذا المعلم وصونه أمرا مهما، لأنه يتيح للأجيال القديمة تقدير التاريخ الغني والتقاليد العريقة لأذربيجان. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة تحت عنوان كنيسة كيش الألبانية.